اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نيان يالا يوبني سي ماغال غا سي جام اك سلام واي ماغال سي نيب يالا اندي لين سي جام اك سلام ني فك في جام اك سلام سان بروم تبارك وتعالى ار ني ار لين تي ورمي سيغن توبا ان شاء الله تعالى دما كو فارال دل واخي رك نك leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yahru min bayti mu ajam ila llahi wa rasulihi bamu jeex lu dik rek da nga xamni dogalu borom bi la rabbi su jalla ay yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين لوك سين خريط مصطفى مبيسام دي لنكو ديف.